0: يبدها اليوم برشم انا راني بسخناتك وتمين سوا يهدي اجناي ما تمين اي حمرا شيء
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.